من يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين

0: الاختياره والله خير الرازقين.
1: دم مكيبي سورة الجمعة فشاقين السورة جنيلا ميدقم في لاول ام فرطم شابينك يا بدا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم يسبح

والله ذو الفضل العظيم. يار ميتانغا والله لفظ الجلاله كم ينا تشديد والله والله يتم فريهم كله دين ميهار من يشاء يتنا وقف كفا لانغا نيفن لبي والله ذو الفضل العظيم اكيوني هما جهلان كي وقف كفا انيه

0: ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا.
1: يار ميتاغا ثم لم يحملوها كما الرجل ميتاغا ها ما تقول له ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا.

أدك يا ولا تنو أنكم أولياء لله دين من دون الناس يتانجا مي غنّا جميع فريها منكم أديونينجا

0: والله خير الرازقين.
1: فاطمة تالي في دار فشاكين كيابا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح

0: بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كاوس هداية مقمي برنامج كوليا دانا.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن هو ما وأقرب في القلب وصدقه العمل. رواه ابن النجار والديلمي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي إيمان كمكي أمي دتككم وتبير فشق زينتكم حاصل كربيني كمنون إهن كمك أي هتن تدك قبول كرمائك هو عمل كرم هو داغن بي كمك.
1: මේ දිවහිරාජ්‍යයේ ගඩු දිවහිරාජ්‍ය ගඩුන් තිංගඩි තිරිස් අමිනිටු ගමිගෙනස් දෙනීමේදගේ අසුරු නමාද වගුතුගේ බංගියා බංගෙදවා.
2: අල්ලාහු අක්බර් අල්ලාහු අක්බර් අල්ලාහ

0: الأشجار والله خير الرازقين.
1: دم مكيوي سورة الجمعة فشاقين سورة جنيلا ميدغم في لاول المفرطم شابينا كيابل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يسب

نارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين.

0: ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا.
1: يار متاغا ثم لم يحملوها كما الرغن يتاغا ها مد كل ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا.

0: يقين.
1: أدك يا بلتنو أنكم أولياء لله دين من دون الناس يتانجا مي غنّا جميع بارفريها منكم يديونينجا.

0: جاره والله خير الرازقين.
1: فاطمه تالي في دار الفشاكين كيابه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماء

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: تيادسوي إشان مادوكتك بانجيا بانجدوا مالي آمالي كاري رتك إشان مادوكتوي حيقر ساليس امينتك تيميجنستني كيرت قروان كيفو
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

0: صالح بقيجة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. دين وغادو برنامج تادو سوم گندو مستمع مها لبتي اخن اختنا هيت كي هر دعاء ترد كور ام ها بفنا ما الله گ مه رحم من بر كور مو دي دعاء كور مو صالح گ بگي چا مثل تا گ ا پروگرام كه كي مي دستي بفنا مي بدل كورني ال كون تو كي ا دي صالح گ بگي چا مثل تا گ مو تي فنا هم گ نست مو مين ني امام نووي رحمه الله لي وفا ريال صالح مي فوت گي باب تو شرح امام النووي رحمه الله لوفا ريال الصالحين مفدوه بها ترجمه قربا فني الشيخ احمد فاروق محمد
0: صالح باكيچا
1: ادمیار ورگون میں بلال مدنی فوتو کے تین سٹیک ہتی ہون بابا می باب گائے میں فرگون میں گن سٹیفانی فوتو کے اشار سٹیک فرسٹ تولس فرسٹ ون حدیث کے شرح می دو کے پروگرام کا بلال نے فوتو کے اشار سٹیک فرسٹ تولس ون حدیث
2: وعنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة فارفع إليه ذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة وقال أنا سيد الناس يوم القيامة هل تدرون مما ذاك يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيبصرهم الناظر فيسمعهم الداعي وتدنو منهم الشمس فيبلغ الناس مما الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول الناس ألا ترون إلى ما أنتم فيه إلى ما بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس لبعض أبوكم آدم فيأتونه فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة ألا تشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا فيقول إن ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت الأفضل الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما بلغنا ألا تشفع لنا إلى ربك فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله وأنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي نفسي نفسي نفسي
0: صالح باقيچا
1: شرح بغداد میں ٹکا بیر ولڈ دون اشی حسن مصافی شیخ مر پائیں گے تو می فوتو کے اشار استے ایک فستل سون حدیث تے می ورا دیو کو گنے سے وا ف حدیث مانے کی ہم ایک لے فانو کی بہ بہ مانگ وہ ایک لے فانو رسن دے بھی ابو ہریرہ تو کے فانو کی بہن ربا میں کیم بھی ایک لے فانو ودال وی اف فار کو تیمم میں اصحاب بے کلوں کو ربائے بے کلوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرنی ہوگا دعوت کم بڑے آگا تیموے فہی اتر ایک لے فانو بکری کے ಅತುಗೆ ಮಸ್ಕಂಡೆ ಅರಿಸ್ಕುರಮುನೆ ಅದಿ ಎಯಿ ಎಕಲೇಗಫಾನ ವರ ಮೀರ್ಫುಳು ಮಹೆಕೆ ಫಹೆ ಎಕಲೇಗಫಾನ ದೆಪ್ಪುಳು ಎ ಮಸ್ಕಂಡು ವೀದ್ದವಾಗ ಮಸ್ಕೊಳೆ ಫರೀಕುಳುವಿಯೆ ಅದಿ ಹದೀಸ್ ಕುರುವಿಯೇ ಕಯಾಮಿದ್ದೋನ್ ತಿಮಂಕಲೇಗಫಾನ ವಿವಟಾ ಗಣ್ಣುವ ಹುಷಿ ಎಮ್ಮೆ ಅಮ್ಮಿಸ್ತಕುಂಗೆ ಸಾಹಿಬ ಕಮಗೆ
3: ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ವಸಲಾತು ವಸಲಾಮ್ ಅಲಾ ರಸೂಲಿಲ್ಲಾಹ್ ವಬಾದ್ ಮಿ ಹದೀಸ್ ಒಳಗೆ ಮಿ ಕುರಿಗಳು ಮಿ ಬ್ಯಾಗ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں بیان کو دے ونی اتر ایک لے فانو گاریو گے بے کلوں گے تیبے بھی مناسبت انگے تو ایک فار ایک مقام تو گا ایک تنتا گا بے فار بازار متی گا نے بے فار مدینہ گے مگے گے متی ہنگا وڈا نمو دماغ کو حدیث کرو ونی ایمی ما دیں گے اتر می بیان کو دے ونی دعوتوں کا نبی صلی

0: يَعْلَمُونَ
1: ماني فه تيباميهم نودن كمغا وانما تيباميهم علمغا أهل برينا سوال كراشي
2: سيدا ماغو
3: كم آدت تدوهي كري نوي جهار
4: ديوه راجيك أڑوغ ستوديو هم باغتو
5: එංහා 441 kHz medium wave 890 MHz FM band
3: දිවහිරාජ්‍යයේ අඩෝ

0: صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كافس هداية تجمع مي برنامج كوريا دانا.